0: بامبي
1: المرأة اللي بتخاف من الآدي لو ما رزقتش ولد ذكر تعمل مصيبة في الدنيا. الله، طب ليه بقى؟ ايه الحكاية؟ تقول لك عشان البنات، عشان يبقى يعني. الله، طب ده انت متعرض في الحكاية دي، ده انت مش عاجبك الحكاية دي. طب مقومون على النساء يعني ايه قوام؟ قوام يعني ايه؟ يعني مبالغ في القيام. وجاب القيام اللي هو ايه؟ فلان يقوم على الامر، يعني ما بيقعدش ابدا. يبقى قوامون على النساء انت بتاخدها ليه؟ على انه كتم انفاس، ما بتاخدهاش ليه؟ على انه سعي في مصالحهم، هو اللي قائم على امر المساله. ده يقول لك فلان قائم بامر فلان، قائم بامر فلان يعني ايه؟ بيشوف مصالحه. مادام بيشوف مصالحه، طب تزعلك؟ ام قال لك اذا فكلمه الرجال على عمومها وكلمة النساء على عمومها وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك بقوله بما فضل إيه؟ الله، طبعا ما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل أن الرجل له الكتف وله الضرب في الأرض وله السعي على المعاش، كل دي قائم على أمر مين؟ قائم على أمر المرأة. ولذلك احنا كنا قلنا واحنا نتكلم في قصة آدم عليه السلام، لما جه الحق يحذر آدم وزوجته من الشجرة، إذن في عداوة مسبقة ولا لا؟ عداوة مسبقة ولها حيثية. خلقتني من نار وخلقته منين؟ من طين. ولا خلقتني من طين وخلقته من إيه؟ من أسجد لمن خلقت طينة؟ الله، مسألة مسبقة لعداوة. فقال له إذا هبطت للأرض فاذكر هذه إيه؟ ساعة ما جه حتة الشقاء في الأرض والكفاح ستر مين؟ ما جاتش. إنما الخطاب لمين؟ يبقى ده يدل على إيه؟ على أن القوامة تحتاج إلى إيه؟ إلى تعب وإلى جهد وإلى حركة وإلى فدي تبقى لمين؟ تبقى للرب. وبعد ذلك قال وبما أنفقوا من أموالي، وبما أنفقوا إيه؟ من أموالي. سعد في التفضيل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به إيه؟ بعضهم على بعض. برضو جايب بعضهم دي لأنه ساعة ما فضل ده عشان قائم، برضو مفضل دي كان حاجة تانية اللي هتكون بالمحبة. لكن في الحتة التانية قال وبما أنفقوا من أموالهم، والمال ده بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة الحركة ونتيجة التعب. فاللي بيتعب يبقى نقول له أنت قوام ولا مش قوام؟ يبقى لازم يكون قوام. إذن فالمرأة يجب أن تفرح بهذه. ليه؟ جت على مين؟ على الراجل بس، صداقا ونفقا. ولو كانت غنية، ولو كانت ما يفرضش على شرع حتى تكرم صدق، لا يروح أكتر من حتى إيه؟ من حتى تاني. الله.
2: Social ectoplasm.

0: إياك نستعين يمكن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك ولا تعصي
1: ولا أنزلنا إلى قوم بعدي من جندك السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الأشخاص فيأتيهم من رسول
2: وكانوا من شهداء المجنون
3: غسل الموتى لافي لي مور
4: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها ديري هانتيا هكذا اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ثبت عند السؤال اللهم ثبت عند السؤال اللهم ثبت عند السؤال اللهم شم ريحه الجنه اللهم شم ريحه الجنه اللهم شم ريحه الجنه اللهم بيض الهوج هايم بيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض الهوج هايم بيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض الهوج هايم بيض وجوه تسود وجوه ولي وليدها
3: لي فام لاف لي فام
4: المهم الدم ما كانش
3: لي زوم لاف لي زوم
5: جيبوا الزبيه تاعهم بيضه
4: تاع الصاله ما تشربيش حبيبتي
3: Découper le linceul.
4: Assez de kilos de femme. Bismillah. Il est là, Mohamed Rassam, l'astrophère.
6: C'est quoi?
3: Farasha.
6: Farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha.
3: Ta'ira.
6: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ira.
3: Tu veux connaître l'abeille?
6: L'abeille, oui.
3: Nahla.
6: Nahla, nahla, nahla, nahla, nahla, nahla, nahla.
7: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
6: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
7: Alors.
6: Arabe, on écrit à l'envers?
7: C'est à l'envers si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
6: Et chez les Arabes, nous allons...

كنا ديرو الدبخة كيبان لها وي فوالا لا كونفيونس كي داخل كنا ديفا.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشهيرة
1: وعملكم هجمة لذات اكسبيرمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، 0 لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسط